والله يا على جمال سحرة على عمق على تفاه وعلى هوي والكلام اللي نقوله كده عيوني في سماع عينيه شبكت والبوسة على شفافة بالغدرة تحدي